نستي شفا حتى شفا شاري نسر خير جارك الدورة سقو بري من أدلال سقو بري من بدنا خليلال مكحين أسريتونا

سهل فازك ما مضام بيت ذقالي نف دجالي نم لدور لكان من لكان كذا كان مش كيرام تشيان وكل دان واسمري ما كان كي ما تنزاني من أجبر شيء تشينا من أسر فكرة هندي أزهر من بيت

مرغون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سريمت

لدور الشهيانة بكمبون. حتى شفاكادي صلاة ورزد ما بخو قبيل بكر امش بيرنا كين ام سباسي هفكاية خوجي بكي كاكي اهزات مستوى اهزات علي اللي كنترولي سباس بو هفالي ما سوشال ميديا جي سيها دهوكي روجيار امير نهيل خليل سباس يا قهدارو بينا تخوجي تكين وين اف جفاجي مشاش بيواندي ورقين سباسي هم يواجي تكين حتى شفاكادي شادو بختور بن بخاطره.

فيستينا بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانسشتا هما ديكورات چنة ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف تمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکی

0: انت بتشكو بقى بتشكو بوليف مش براند النايو بن صدف بوسخ لم يولا شتا وخواكو كيل ديفي جو بن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افري صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوان دي في جماري بكن 0705 بصادو بيستو بنت 47 74

في اسم القسم محمد في غافركم خوشتي من ويلو انا جابر في مصر خيرين انا جاتي كاثر نادا جاتو مالا طالم حلولو بدحوني حيثي ابن يتنو بشي محمد في غافين حيث مسج حيفان اشتي محمد واخذ عليك راك شيخ ضعيف حلوك ماني بريد.

اسمي القسام محمد الله خير مخوش ابن مالك نافذ ابن جامع مزلك اليم ايوه

ابن ابن وقومي بجل ميسا فلا ابن وجنك عبد الوهابيم ابو شرطو شديتي ابو خواني شكو عقل كان عبسيرك وعبد الجيخ وكنيك وعزيم وخايم ابو جلل عبي شكو عجب عبي منير هني يدس عبي يكون تاخي مراتي جدست رواسي شفات لي مذاف وعجت علي بحشيني امشنی به بار و گذات مگه گل بیات نشان بافین امشن ابران این به گشین اگر دو خوش میل و احتمال مسیر آن جار کابی جلختی و بابی نبرد.

آخ انت اللوي لبوه دي لفا جني بلانو جاب خذي المفر معنا خاين امر خاين وفعلوي شرب على مقامي بجلي ميزاف الابران وقال لك امس بنت عرائي اقبل لك قومي بجلي ميزاف الابران وقال لك امس بنت عرائي امر شرط وشريت امر خواني شكاي قال لك انا بس يدك عبد الجيخ وكني قاسي أمجن إبراهيم في شاعلات مولا وعمل بردان ساني ونخاني أجسي قاروسي وعطا خطي قلت جاني أمر خاني شقا قدمي أمجن إبراهيم في شاعلات مولا وعمل بردان ساني ونخاني

Ay, dalo, elo, oyo, dalo, elo, dalo, elo, آخ دلو الو دیر دنجل بانو جب خود ایل ما فرمانا ودلو الو ودلو الو ودلو الو ودلو الو ودلو الو آخر دلو الو ودلو الو اما خواهی تتفون ابراهيم طلعنا بحيك عيلي ما شردي معيك عيلي ما طلعنا أبو قالوا جرم قران حامين بابهم لا جرم قام قربان عز عيال ما لا بابهم قرب مدراني كان مانا

أبمان الأمر خماني شكما بسير قاقر قواسي تطر بقوب راسي تسر نوعنا كيش مرابك أبي خدي فانا ممن نهر العنايم أبي جوالك

0: بابي وبابي جنازته وبغتي برسان الوان وخيم آخر دلويلوي وام آخر دلويلوي ودلويلوي دلويلوي وام وام آخر دلويلوي ذير من جب يبانو جب خذي ما فرمانا
1: Radio, #.10, #.9.

أخرجني قال عشر قال وقال بشار إشنا رجين شافتنا أبو قال نقافتنا قال بشار إشنا رجين شافتنا قمضان زكي ذي السيطة ورسكن الفار حشم والمخايبون أبرجني برانا شانك تبردانا بنا شطوشني تسمال وغابا بن خسرو جلاجنا بسيرت قابل جي خوكني قازي سحيك وليفي إجي جلي خردان وخوش من الباب ابني جزك إجي خيران وخيخ وزان بوهم أبرجا جابك ابن مولا من الدنيا يهيايا وزيبين أقلن الشاري شنوران جيبه مبكوشتني أبي تيمي كان خسرو بجي كيشتاي سفالة ما أقول الفاش من دانشنا من العلم خيم أهلي في وقتي قبري لحيني شدادي في قطاري قلي برا تماشى بجني في شكي قلي سيدنا نكتي شافاهم أبي كان فاش قوتي قاشا فرالما ذكرنا بستاري كوني زارا بسيدة قاكني قاسي ديراني مراني محتم بريش منا معي أبحيني راب نسر خواد استعب جنطا بخواد يلا يا خاو سيل بخواي جا قمي بي نقل اسمال فاقا فابي خسر لا بي زراب در بجمي شمي فندش مي فلوي أبكا جارك علي خواب نكنا بدشنا صمائي

أجل ما يشرك المقام بشمي براس ما يشمت ما بقلك يام إلا قال مقام تي بشمي براس ما يشمت ما كل ما بقلك يام رقا صورا وقار شاخام ربطن خالك باب فيزا بال أبرك يامرزا محمد سيد قاكني قازي حلوي لالو محمد سلمي أبرو حكي لالو محمد سلمي حسبي مدفي فابي قايني بالله كل مقار شاقا بكام قار شابي قالو قلت المقار شاقا تنشو طالان الضابي قولنا إنان دينام أبرو مبين أبرو قافزير بخيراتي أبرو مسيمي رلن كو قشتي سيماني نانا برداني حرام ميراتي وإيم خايم ورا لي نايف ما خلو نايف عشان نايف أرسيت أبو راسكين أرمي واتنا دنيا بسيدا قابلن جي خودكي قاسم

نظام عمار سيد انقا كريكازي علي لال محمد سرميح حسبي مدبي فابي قايل بالله كل مقار شاقا بكام قاشا في قال وغرزين أبنى مقار شاقا تتشو تعدال الفابي انقول انا عبدنا أبنى مبتال علي بيزنا فوزي مالا فابي مستني سي شمان وسي رجات مهام أبرو من شرقا أكني قطاب ونقا سيني كذي بابي جد من فاتر قام أبرو جداني بفاني فيضا ما قل أما في سنشك فاضل خذ بيدي بيدي مشتر تاجي أرام خايم ولا لناي لناي لناي ما قل الله فاشا والله أبرو سيطا براستني رمي واتنا ذلنا بسيطا قاضي

وغير الفول بدوني ابرو خود ايش كان ابراد خود رمضان با كده جابه كيفتن جلسين ابروش مولا قرد

شرتي بالمقام في مقال اشجادي كعب وفيران عجدي بمالو باب ابنو ذباب وكوشاب ريم خايم ابرو عجدي مالو باب ابنو رختي كجي شابونو والمالو فيش طاشا ابرو سبلي علي كوكي قادو قلو اسوارا أبو خيالات لي بدون ما في نو إيه إيه إيه إيه

أهلو أبرن صدواني جلاش عنيك وكي قادو خيالا دلي مثل فامي أهلو بيقاد جنا محمي كي خلاب العشوالي مالي فين كي في ثوئي

خائم ابو تي قايش عرب كازني بابج فاش قولانا زندي ابو شر بابج جاجو اجابو دشت حنيني لو ما يا بي شر بابج جازو اجد مولا بابي منو جا خودي كم باسي ملا ملا سندي خائم وإذا هاني ذهاني عقد مولا بابي مالي ليلي دي بابي مكاني ليلي دي بقرآني بابي تنشمشني درجة عند تلاني وشوفوا وشريت رجال ذات لاني في شكيك جي جابان ولا مالان نفيش طازة ثين باب الشاد من عطاب يدباراني أزيخ سري باب جازم اي ميران ميب اي طيري عجل باي دي برد عجد مالا باب الحيوان اسمارو يوخ What are the...

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: هو هو جاركي ورا خونا من دركفاش قيد وزنجيري خوزي راس بن خون وخيال عفدقلم بوقته سيري.

0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صلوات الله سره من قدرت خوشبی قدرت رادیو دهو که هر جای گین لبن خوشحال این جارکادی الی در هاشه بنه و برنامه رنامه رنامه جه آمده کرنو پیشش کرن صباح عامد اتقل هردو هفكارد من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي رجار امير صديق قدرت خوشتفي بنرد ميت سوشيال راديو دهوك سلاف
1: كام كردي بيجن بيناسك بديني اوه يعني مروف ني روزيش نعمته خود تعالى او نعمته دوائيكي اولا مشين بجم شوازا كدي حسكرنا مروفي بو نمونا و نعمته خود تعالى دياليكي كدي انكو تمني زوال النعمة عن الاخرين اوه يكو تا ايكي خود تعالى نعمته كول جال كدي كرامه كود جال كدي بجو هر تشتاكي هبتن خود تعالى دوبيتي افتشي هجي جالك تشتا مروشيد وقريتن مثلا بونو مونا ونوكه احتمال قالك خلكي ما بري وائل مال الدنيا يعني افروكا حتى يعني برود نوف برود خوش كد نوف خوش كد امروتيك جيرونتيك اف صحبته هني قالك هاي في جوي خدي مال دوي كرمك ودونو خديه او حسيديه ببت انكو كربتوي وبون بو يونه خوش حسكتن او مال ابو نمينيتن اون ايكي خدي تعالى عيالك باشه داي اون ايكي خدي تعالى علمك داي اون ايكي خدي تعالى جوانيك داي اون خدي تعالى هزا داي كي يعني بو هر تشتكي تو بيجي اف نعمت تاوت كو خدي داينو كا دانش دف خدي خدي داي اف كسي هبو يونه خوش كو خدي تعالى اف داي وحسكتن اف تشتي هبو نمينيتن
0: خودم خیلی بسیار عزیز کردستان زخ سپاس بوده تو هتل دیگر مدا ال نبرمیدا گلک سپاس بوده سلام و رسم گوته جهانه خودش راضی بید هوا ل برنامه یا بر دوام کردستان زخو گلک صاحب ایشالله سده خوش تبیم رب العالمین بیشت ام یح سدون الناس على ما اعطاهم الله من فضله یعنی وقتی تکنم کی حسد سرنده کو خودت علا تشکی دایش کرم و خو ندای برنبر تدا خوش تفي يعني شو كارتي كرن المروفا كريا وأمشين بيجين دس بكرنا حسد شكيبة جبونا آدمي بوا دس بهادي كرن سحبة شو بس تدا خوش تفي
1: بلي وكتاب ما جاب كري خد تعالى بحسي حسد يكري أو حسد أبا وقتي خد تعالى تشتكي دتا إيكي أو دانا إجبر هندي جكو قلنا هو بقال لك ما ظنهم دي باش بحسي فيهم يجي كان چونكو مروف ينرزيا شو تشتي خدي داي يعني هر وكم بجن امش دوت پربل يا خدي نت روزينه حاشا اون امش خدي نت روزينه فشد فلان كسي چونكو به هني كه بجن قوت خواب زانين خواب هزا خو اينو بتونه كي كاچوا قاروني بحث مال خو كيرو مبزانين خو ايناي و خدي تعالى كو غضب لي كيرو پد بلا يك شبا اون او شبا مال خو اون خو خورتال بكتن اگر هر خدي نبيتونه اف كو هر دو حوالته كه اف كو بيستون هاي صورت كه هدا بحث وات تكرن خدي تعالى بحث ونات كتنو بشتي خدي تعالى شد مال تهمي بتن دي چو ويجو اول ويري مرمو مبيك و خدي داي
0: بله
1: وقتي رب العالمين عز وجل كو دو ادمي چكتن وقلت وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حتى قدما هي رب العالمين قلت ملائكة أزد مروفك تشيكم بشرك تشيكم كو آدم عليه السلام وأمر كرو أف أخو هني إينا يوكو رب العالمين عز وجل بمظنات يخاكو أف إنسان هني خلقية كرو تشيكرو شروحي بجن أفروحة بيروز داي شيطان ام بيجن ايكش وان كان من الجن وكي خود تعالى بيجيش اجنابو و اوه هنه عبادت و ظانين اخوه خود تعالى قدر و قيمه اتاك دابو بها دابو كو بلند كربو و دقال ملائكتابو جبر هنده رب العالمين وقت فيها آدمي چهكتن الويري بيجن شيطاني وقت ظاني وكو خود تعالى قدر و قيمه ديدت في بشري و دي وكتت في الدنيا داو اف دنیا سر خاطر و هات یه چیکرون و قدر و قیمت خود هبیتونه که خود تعالی بلقد کرم لو بنی آدم الویر رأسا اف حسد هنه چود دلیوی دا و تکبر کر لونه که پشتی خود تعالی چی کری وقتی روح دای حتی بر روحی جد بجن یعنی اف شیطان تیتون و چی تدوی قالب حد و استیزا و تران و چی توصف صحبته سر هن بس هم دینه یا قرآن گوتی وقتی رب العالمینی آدم چی کری و رب العالمین

دا اوفيستي نابورتشايا اوب باش ترين موبيليات البورتشايت هاي دهر الوري تستا كافي اباش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا حما ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناتشي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بسخ لميولا شتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهو

0: لك سليماني يبدوكي والله أفرين صدق
1: يال ساندرا هفينا تاخوش رو قازانجا تزيدات را خدا سردار كي بريكا واتصابي فريكا ودار فاتا برنوايا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكاندا بو سي جاشت نايب و سي ترومبلين بي ام دبليو اكس 5 ده آيس كريمين بكرا و ايكي بلاشوار بكرا
0: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار آفرين صدق تنبو صدق

0: وفيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنين راديو دهوك تايوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

بكتيب وهلبست عالمين مهبون بمكتب ومدرسة إسماعيلي بازدي علي شيرين مامزيدي مراد خان وملا محمود خليفة أوسف وسرتاجي حميان

0: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلوات و سلام گودرت خوشبی گودرت رادیو دهو که هر جای گین لبن خوشحال این جارکادی ال دیدار هاشا بنو و برنامه رنامه رنامه جه اماده کرنو پیشش کرن صباح عابد اتقل هر دو هفكار ادمن الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا جي رجار امير صديق قدرت خوشتفي بنرد ميت سوشيال راديو دهوك صلى الله عليه وسلم هر جهكي هين لبن ام دي افروب وانا ياخده بحثي باباتاكي كين بجني حسد آن حسیدی بکردیمت بیشنه. الگل زوبر اسم ماست ملا درشاد به سفکی آفریقای الجوبات ما یه سه تا گل خلاصه داشت.
1: سوگان خودی خیره مازن که دست خوشی رو هد کرد.
0: سه دا بابت حسد اینجی پناصح حده حسد چه سه دا خوشت می‌نیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد. ولی بحقیقتا حسد اکیم کردی بیشنه پناصح که بدینه. اوه يعني مروف ني روزيش نعمته خود تعالى او نعمته دوائيكي اولا مشين بجيم شوازا كي دي حسكرنا مروفي بو نمونا ونعمته خود تعالى دياليكي كي اوكو تمني زوال النعمة عن الاخرين اوه يكو تا اكي خود تعالى نعمته كو الگل كي كرامه كو الگل كي بجو هر تشتاكي هبتن خود تعالى دوبتي افتشتي هجي قلق تشتو مروشيد وقريتن مثلا بو نمونا ونو كو احتمال قالك خلكي ما بري واي المال الدنيا يعني افريكا حتى يعني برود نوف برويدا خوش كد نوف خوش كد امروفيتك جيرونتك